0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.

0: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

القسوة يا ناس ما ما تذكروا ليلاتنا الحلوة فين القلوب السلية اللي بها حنوة ردوا

0: عبد الله.
1: نعم الوصيل.
0: ذا دان، دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
1: الله يخليك يا باسل.
0: والكلمات اللي أنا عملتها المتواضعة.
1: الله يخليك.
0: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
1: نسمعه طيب بالسرعة اللي.

الحلوة فين القلوب السلية اللي بها حلوة ردوا على خلي محروم اللقاء محروم ردوا على خلي محروم اللقاء محروم

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
3: في حب خلت سيرتك داخل الروح،
2: وبجمل لبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع،
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكك.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزبارية. أن تضع نفسك
2: ماذا تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
9: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
10: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
11: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
12: شكرا جنود الوطن.
13: شكرا جنود الوطن.
14: انتوا درع الوطن.
15: شكرا عيالي.
16: نشكر حماة الوطن.
17: انتوا اماننا.
18: عيون الساهرة.
19: شكرا جنود الوطن.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: Come on, come on.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: دي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
5: كان يا مكة
6: الحزن رسم بعيني.
4: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أبو ظبي أف أم.
1: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تسمع نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.

دار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
3: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسمي.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معاً: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM.

حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
15: أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي

ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه، حموا أرضه وسكانه، وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي، وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا مرحبا الساعة. كيف بعض الأنظمة تقدر تدفن شعوبها وهي حية؟ وكيف يرضى نظام أنه يحول بلده لسجن كبير؟ وكيف ممكن لخوف نظام يخليه يقطع شريان الحياة عن 93 مليون إنسان؟ تخيلوا أن النظام الإيراني الإرهابي يمارس اليوم جريمة حقيقية بحق شعبه وعازلنهم تماماً عن العالم خلف ستار حديدي رقم. نحن نتكلم عن 70 يوم من قطع الإنترنت، ولو حسبناها بلغة المنظمات الدولية مثل نتبلوكس بنكتشف أن الشعب الإيراني معزول عن العالم من 1680 ساعة. يا أخي والله هذه جريمة هدفها يدفنون الحقيقة، لأن المتنفس الوحيد المسموح فيه للشعب الإيراني هو القنوات الأرضية اللي تضخ أوهام الانتصارات والبطولات. هذا النظام الشيطاني يعرف أن بقاء مرهون بعزل الناس عن الواقع، ومرعوب من فكرة أن الإنترنت لو انفتح لساعة واحدة بس وشاف الشعب الإيراني حقيقة وضع بلاده، هذا الكيان كله بينهار بيوم وليلة. الولي الفقيه وربعه ما اكتفوا بسجن شعبهم، حين التهديد صار يطال العالم كله مع تقارير وتهديدات باستهداف وتفجير كابلات الإنترنت البحرية الدولية. نظام مأزوم يحاول يجر العالم لظلامة لمجرد أنه يعيش حالة إنكار وفشل. وفي الجهة الثانية من خليجنا العربي، الصورة هي الرد الحقيقي. نحن هني نمد جسور من الفضاء المفتوح الوقت اللي هم يهددون فيه الكابلات ويغلقون الأبواب. الإمارات تفتح للعالم معرض الصناع في الإمارات، ونستثمر بمئات المليارات وأحدث تكنولوجيا تواصل عرفها الإنسان، ونموذج قائم على الانفتاح والشفافية والريادة. الفرق بيننا وبينهم هو الفرق بين الظلام والنور، بين نظام يرتعب من معلومة ويقطعها عن شعبه مع سبق الإصرار والترصد، ودول تبني اقتصادها ومستقبلها بالمعلومة. في النهاية بتظل القوة الحقيقية هي القوة اللي تبني، القوة اللي يختصرها كود الفخر والسيادة والمنجز، وكلكم تعرفونه، الكود 971. أربعين يوم من الحرب أسقطت كل الأقنعة وكشفت الوجه الحقيقي لنظام إرهابي يتنفس الخراب. اعتدى على دول الخليج والأردن، وكان تركيز ضرباته على دولة الإمارات، وكأن البناء والازدهار مسوي عقدة لهذا الكيان. قبل أيام رجع هذا النظام وأثبت للعالم أن نقض المواثيق يجري في دمه، يوم خرق الهدنة واستهدف ناقلة تابعة لأدنك خطوط الطاقة في الفجيرة. وعشان نفكك عقلية هذا النظام ونقرأ أبعادها، يسعدني أني أرحب بضيفنا دكتور خليفة الظاهري، دير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. أهلا فيك دكتور في برنامج 971.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي محمد، شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الرائع 971.
0: تمشرفني اليوم دكتور، وأكيد وجودك إضافة في هذا البرنامج وأينما حللت دكتور.
1: الله يسعدك
0: دكتور. أنا أبدأ معاك من يعني كقراءة تاريخية اليوم، كيف يمكن أننا احنا نحلل أو نقول كيف يمكن قراءة الجذور التاريخية لعداء النظام الإيراني وأحقاده تجاه المحيط العربي وخاصة دول الخليج؟
1: هذا السؤال مهم جدا، نفهم جذر الخلاف بين الإيديولوجيا الفارسية والعربية. اليوم هذا الخلاف ليس خلاف يعني وليد اللحظة الحالية، هذا خلاف ممتد من آلاف السنوات. إذا نظرنا حتى إلى قبل الميلاد، إلى الدولة الفارسية كانت تسمى بالأخمينية، هذه الدولة كانت تعرف بعداء

0: رأيها الواضح تجاه العرب، كانت تحاول السيطرة على السواحل العربية، وكان هناك خطة لإخضاع القبائل العربية للحكم الفارسي.
1: نحن الحين نتكلم في أي فترة دكتور؟
0: هذه 330 قبل الميلاد.
1: نتكلم قبل الإسلام.
0: نعم قبل الإسلام.
1: العداء التاريخي هذا من قبل الإسلام.
0: طبعاً. ثم جاءت دولة البارثية، كذلك استمر هذا العداء، وهذه كانت كذلك قبل الميلاد. ثم جاءت الدولة الساسانية، وهي إمبراطورية فارسية معروفة، كانت من أشد الإمبراطوريات فكاً بالعرب، بالقبائل العربية. كانت تستعمل العنف، كانت تريد إخضاع القبائل العربية لهذا الحكم الفارسي، كانت حقيقة تريد أن تسيطر على اقتصاد المنطقة العربية في تلك المرحلة. كانت دولة عنيفة جداً تجاه العرب. وحدثت حقيقة في الدولة الساسانية مواقف ومعارك كثيرة بين الفرس والعرب، وكان من أهم هذه المواقف معركة ذيقار. يوم ذيقار، وهذا اليوم نسميه يوم العرب الأكبر.
1: سلام.
0: لماذا نسميه أخ محمد هذا اليوم بيوم العرب الأكبر؟ لأن حقيقة هذا كان حدث تاريخي للعرب، كسرت هيبة الإمبراطورية الفارسية أمام القبائل العربية. كان هناك ملك الحيرة يدعى بن نعمان بن المنذر، وهذا الملك يتبع بالأساس لكسرى، وهو ملك الإمبراطورية الساسانية الفارسية. طلب منه يوم من الأيام كسرى أمر، فرفض هذا الملك النعمان، مع أنه يعرف إذا رفض معنى الرفض يساوي القتل.
1: قتل، نعم،
0: أنه بيقتله، لكن ظل على موقفه ورفض، وبحث عن من يجيره من القبائل العربية، فوجد من ذهب إلى شخص يدعى هانئ بن مسعود الشيباني، وهو من قبائل بكر بن وائل. قال أنا أجيرك وقد لزمني ثمامك، ولكن لدي رأي. هانئ يقول للنعمان
1: لدي رأي.
0: قال ما هو رأيك؟ قال له لا يجمل بالرجل أن يكون بعد الملك من السوقة. يعني أنت ملك، من ملك تصبح إنسان عادي ثقيلة نوعا ما، وأن تموت كريما خيرا لك من أن تموت أو أن تتجرع الذل، والموت قادم لا محال. فقال اذهب إلى صاحبك اللي هو كسرى، ينصحاني اذهب إلى صاحبك، ابعث له الهدايا والأموال، إما أن يقتلك وإما أن ترجع ملكا. أخذ النعمان بهذه النصيحة وقال له ماذا أفعل بمالي وأبنائي، وكذلك يعني ما أملك من سلاح. قال له إنه أمانة عندي، وسنمنعهم منهم كما نمنع أنفسنا وأولادنا. هنا ذهب النعمان إلى ملك كسرى، سجنه ثم قتله، ثم خاطب كسرى هانئ بن مسعود، نريد ماذا؟ نريد الأمانة، نريد سلاح وأموال النعمان، لكن هانئ رفض تسليم الأمانة لأنه هو يعني رجل حر ولن يسلم أمانة استودع عليها. فهذا هو موقف العرب، موقف العرب الشهم النبيل، رفض أن يسلم أمانة النعمان، مع أنه يعرف أن إذا ما سلم الأمانة هو يواجه جيش قوي، يواجه جيش كسرى، وأن ذاك كان إمبراطورية.
1: صحيح.
0: ورفض وظل على موقفه، وجمع القبائل العربية، قبيلة بني بكر والقبائل، وتحالفوا، وحدث ما حدث. وكان هناك كذلك قائد آخر اسمه حنظل بن شعبة، كان له دور كبير في مواجهة الساسان، وحدثت معركة ذيقار. وهذه المعركة كسرت شوكة الإمبراطورية المعروفة، وكسرت كذلك فكرة الجندي الذي لا يقهر. وهذا اليوم الذي انتصفت فيه العرب، ثم حدثت معارك أخرى هي معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب، ثم كان سقوط الإمبراطورية الساسانية في عهد عمر بن الخطاب في 642 ميلاديا. وهنا عقدة الفرس، هذا السقوط.
1: بعد السرد التاريخي الجميل اللي ذكرته دكتور، وصلنا إلى 79 والثورة الخمينية واستمرار هذا العداء بالنسبة للفرس تجاه العرب. ولكن كيف أسهمت اليوم فكرة، خلنا نقول، ولاية الفقيه في تشكيل هذا التوجه العدائي تجاه الدول اللي في المنطقة، خلنا نقول بشكل عام؟
0: ولاية الفقيه الفكرة اللي طورها الخميني في عام 1979 مثل ما ذكرت أخوي محمد، يسمونها الثورة الإسلامية أو الثورة الخمينية. قصة ولاية الفقيه أن اليوم في المنطقة الشيعي أن هناك مهدي منتظر. هذا المهدي هو المخلص، وله دور سياسي، دور أنه يخلص العالم من الفتن، من المشكلات. الفكرة الهاجس عندهم أن نحن كيف اليوم نسيطر على العقلية بلسان المهدي. فظهروا فكرة ولاية الفقيه، أن الفقيه يكون نائب عن المهدي المنتظر، عن الإمام، وهو بمنزلة الأنبياء، يعني معصوم حقيقة، هذا في كتبهم، معصوم، وكلمته كالقرآن الكريم لا ترد ولا يعصى له أمرا. هذا في كتب، وهذه فكرة ولاية الفقيه، الإنسان اللي له وظائف نبوية، يحكم باسم الدين، يحكم ويكون له الكلمة المطلقة، ويكون هو المخلص حتى يأتي المخلص الحقيقي.
1: زين، هذا الفكر دكتور اليوم كيف وإلى أي مدى خلنا نقول أنه يشكل تهديد للأمن الفكري داخل المجتمعات العربية؟
0: طبعا اليوم ما هي أفكار ولاية الفقيه؟ أهم فكرة تصدير الثورة الانتقام. الانتقام من من؟ الانتقام من يخالف فكرهم، تحت شعار المظلومية، تحت شعار أن أكثر الناس ظلموا في التاريخ نحن. فهذا يشكل فكر خطير. اليوم نجد أخوي محمد، نجد أن إيران قسمت العالم إلى قسمين، محور مقاومة اللي مؤمن بفكرة ولاية الفقيه، ومحور المستكبرين اللي هم رافضين هذه الفكرة.
1: صح.
0: محور المقاومة شكلتها في العالم، بنت جيوش أذرع لها ميليشيات، هذه ميليشيات ضد دولهم، ضد ولاهم الوطني، ولاهم لمن؟ لطهران. هذه هي خطرها في العالم. كذلك اليوم فكرة ولاية الفقيه تحولت إلى جامعات. اليوم هناك حوزات دينية، هناك جامعات إيرانية على مستوى العالم تعزز هذه الفكرة، تحول الشباب من طاقة إيجابية للوطن ولاهم للوطن إلى ميليشيات
1: وأذرع يستخدمونها
0: لإيران. نعم، يعني مثلا أنا بعطيك بس جامعة اسمها جامعة المصطفى، هذه موجودة في قم الأساسية،
1: اسمها جامعة المصطفى.
0: هذه أغلب القيادات
1: تخرج
0: من هذه الجامعة. كم فرع عندها؟ عندها 156 فرع حول العالم.
1: حول العالم
0: تستقطب فيه الشباب، تجندهم، تستقطب فيه
1: تغسل أدبغتهم، وتخرجهم مثل
0: وتخرجهم. نعم، تخرجهم ميليشيات تقاتل ليس من أجل أوطانهم، تقاتل من أجل الخميني والخامني.
1: زين، اللي يتخرجون من هذه الجامعة بمختلف أفرعها المنتشرة حول العالم، هل يستخدمونهم في أوطانهم؟ يعني بعد ما يتخرجون يروحون أوطانهم ويستقرون فيها

0: يستدعونهم وقت الحاجة؟ نعم. خلنا نقول
1: يستخدمونهم في أوطانهم، يستخدمونهم كذلك كميليشيات مساعدة لحسب درجة هذا الشخص.
0: أنا هني أنا والله وديتني دكتور إلى الدول اللي تستقطب هذه الأفرع.
1: صحيح.
0: اليوم من الجامعات.
1: نعم.
0: اللي مثل جامعة المصطفى، مثل
1: جامعة المصطفى. نعم.
0: هذه الدول اليوم كيف تسمح اليوم لمثل هذه الجامعات اللي تحمل هذا الفكر؟
1: حقيقة السماح لمثل هذا الفكر هو تسليم الدولة كورقة لولاية الفقيه وللفكر الصفوي من الأخير. وللأسف نحن اليوم رأينا ضحايا من دول عربية لهذا الفكر. تجد هذا الإنسان مواطن في دولة عربية
0: ولكن ولاء لطهران،
1: يرفع صورة
0: الخميني
1: أو خامني، ولا عند أي اعتبار لرئيس دولته ولا لدولته ولا لتاريخه
0: ولا للمحيط
1: العربي.
0: صح.
1: وجامعة المصطفى أخ محمد دخلت في كثير من الجامعات من ناحية التعاون، حتى لها وجود في أوروبا تحت بند ماذا؟ تحت بند نحن حضارة فارسية متفوقة نريد أن نعلم العلوم الشرعية. ما هي العلوم الشرعية؟ أول نظرية، نظرية ولاية الفقيه، الولاء المطلق لخميني.
0: هم اشتغلوا دكتور بشكل كبير على.
1: نعم.
0: هذه السردية وعلى لغة الخطاب هذه وعلى تقوية مثل هذه الأفكار من خلال هذه الجامعات. لكن اليوم في حرب ما يعرف بالأربعين يوم من 28 فبراير، الإمارات توجهت لأكبر الضربات وأكثر الضربات. شو الدوافع الحقيقية وراء هذا العداء المباشر لدولة الإمارات؟
1: الحقد الفارسي تجاه أولا الدول العربية، والحقد الفارسي تجاه نجاح الإمارات الكبير. اليوم التفوق الحضاري اللي اليوم تتمتع في الإمارات وتدعيه إيران، هذا سبب أكبر عقدة لإيران حاليا. تفوق اقتصادي، تطور جامعات، تطور فكر، قوة. اليوم صارت الإمارات قوة عالمية إقليمية كبيرة جدا، ودولة عربية يحسب لها مش ألف مليون حساب. هذا يشكل هاجس للحقد الإيراني الدفين اللي تحدثنا عنه.
0: بعد الهدنة دكتور وإيقاف إطلاق النار، خلنا نقول في هذه الهدنة، رأينا قبل أيام خرق إيراني لهذه الهدنة. شو هي دلالاتها واستهداف خلنا نقول العصب الاقتصادي وخطوط الطاقة خصوصا عندنا في الإمارات والفجيرة؟
1: خلنا أكلمك عن منطق. هذا منطقهم ودستورهم يعاديك، فأي منطق يمنعهم من أنهم
0: ما يخرقون
1: أو يخرقون العهدة؟ هؤلاء أصحاب غدر، أصحاب خيانة، هذا واضح في تاريخهم.
0: صح.
1: فهؤلاء من شيمهم الغدر وليس من شيمهم الوفاء. فمسألة الهدنة، يعني اختراقهم للهدنة، هذا ليس غريب على العقلية الفارسية وليست غريب على العقلية الصفوية، أمر متوقع لأن هؤلاء لا ذمة لهم ولا عهد ولا وفاء لهم.
0: دكتور كيف يتم توظيف البعد السياسي والأيديولوجي خلنا نقول لتبرير نقض المواثيق والاعتداءات المستمرة على دول الجوار؟
1: هؤلاء حقيقة كما ذكرنا لا عهد لهم ولا وفاء، وهم لا يؤمنون حقيقة بالقانون الدولي ولا يحترمون القانون الدولي، فكيف بيحترمون المواثيق؟ هم دائما يقدمون العقلية الإرهابية الفارسية على عقلية القانون الدولي. فهؤلاء لا عهد لهم، وهؤلاء دائما يبررون أن نحن اليوم نقاتل تحت شعارات عاطفية تريد أن تلقى رواج للنخب العربية الثقافية، نقاتل إسرائيل، هم العدو الأول لهم العرب، العدو.
0: أما شعارات خلينا نقول الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، هاي كلها شعارات فاضية.
1: في باحث تتبع المناهج

0: المناهج الدراسية لإيران اللي تدرس للطلاب. في كتاب يدرس لكل طالب اسمه كتاب إيران والعالم أو تاريخ إيران والعالم. هذا الكتاب فيه فقط شيطنة للعرب فقط، وكل الكتب اللي تجدها في مدارسهم شيطنة للعرب فقط والموت للعرب فقط وليس لإسرائيل ولا لأمريكا كما يدعون. هذه شعارات تقال هكذا، تقال لاستدراج بعض الأغبياء من النخب العربية تحت العواطف والمشاعر، لكن العدو الأول والحقيقي لإيران هم العرب.
1: أنت استخدمت مصطلح يعني في محله دكتور، الأغبياء.
0: الأغبياء،
1: الأتباع هذيل من الأغبياء اللي يوالون إيران وتخرجوا من معاهد إيران، خلنا نقول المنتشرة حول العالم، إيران كيف تنظر لهم؟ هل تنظر لهم نظرة شركاء أم أتباع أم استحقار؟
0: لا، تنظر لهم نظرة مطية استخدمها في الوقت اللي أبغى، لأن في النهاية أنت بالنسبة لإيران أنت عربي مالك أي قيمة.
1: صح.
0: عندهم النزعة العرقية، وأنت بالنهاية عدوي.
1: هل ممكن إيران أن تضحي فيهم؟ هل أتباع؟
0: بكل تأكيد، وضحت في مثقفين كثر. ففكرة أن اليوم هؤلاء المثقفين العرب أنهم يبررون أن إيران هي الوحيدة اللي تعمل للقضية الفلسطينية وهي الوحيدة اللي ترفع هذه الشعارات، هذه مثل ما ذكرت فكرة غبية، فكرة شخص لا يفقه شيء في الواقع السياسي ولا يفقه شيء في واقع العالم. اليوم ارجع للكتب الإيرانية، ارجع لكل اللي يقال في إيران، العدو الأول والأخير للإيرانيين هم العرب وبالتحديد الخليج.
1: هل يعكس اليوم هذا السلوك من نقض عهد ومن خيانة ومن غدر حالة إفلاس استراتيجي للمشروع الإيراني في مقابل صلابة الموقف الإماراتي في مواجهة هذه التهديدات الممنهجة عليها؟
0: اليوم كلنا نعرف أن النظام الإيراني الملالي نظام يحتضر، نظام خسر تقريبا قياداته، خسر ثرواته الاقتصادية، خسر ما كان يحلم فيه، كان يحلم في إمبراطورية.
1: يعني خلنا نقول ذكرى ذي قار راجعة.
0: رجعت.
1: دكتور أنا تشرفت بتواجدك معايا في 971.
0: رجعت بالإمارات طال عمرك.
1: رجعت بالإمارات. يا سلام. دكتور شاكر لك تواجدك، وإن شاء الله لنا لقاء قريب أيضا
0: إن شاء الله.
1: آخر، لأن ما نستغنى عنك وعن فكرك وعن حديثك الجميل المشوق.
0: شكرا لك.
1: الخلاصة يا جماعة أن المسألة أعمق من ضرب ناقلة نفطة واستهداف خط طاقة. المسألة هي رعب حقيقي من أي نموذج ناجح، نظام اللي يعجز عن بناء دولة وكل شيء نجح يبنيه هو أحقاد التاريخية، بيتم يحاول يهدم نجاح غيره عشان يغطي فشله. قافلة الإمارات والخليج تسير ومشاريع الخراب نهايتها محتومة. نقطع السطر.

0: شخصية إيرانية تطلع على أحد القنوات، تسريحة شعر مرتبة، لحية محددة، نظارات طبية تعطيه وقار، بدلة رسمية أنيقة، ظهرها مشدود، لغة عربية فصحى ولا غلطة، وزيد عليهم الهدوء والتماسك، يعني قمة الكاريزما. شخصية بهالمواصفات أول انطباع تأخذه عنه إن إنسان محترم، صادق، مستحيل يكذب، صح؟ لا غلط. من بداية الاعتداءات الإرهابية والشباب عندنا في السوشيال ميديا ما بمقصرين، مسكوا عليه مليون كذبة وسقطة. بس الصراحة آخر طيحة له كانت حلوة وتستاهل إن نوقف عندها. الأستاذ طلع لنا بوثائق في حسابه على إكس مسوي فيها قنبلة الموسم، وادعى أنها تقارير رسمية في الأمم المتحدة تثبت أن دول الخليج متورطة في الاعتداءات على طهران. الأستاذ أبو الكاريزما طلع كذاب. تخيلوا أن الأمم المتحدة أصلاً رفضت شرعية هذه الأوراق واعتبرتها أوراق مضروبة، يعني بروباغندا إيرانية رخيصة طلعها عن طريق أبواقها عشان يخدعون الرأي العام ويبررون تدخلاتهم واعتداءاتهم في المنطقة عندنا. تحرون السالفة خلصت؟ خلونا نمشي مع بعيون جريئة حبة حبة ونفترض فرضاً أن هذه الوثائق صحيحة. فأول اعتداء انطلق من أراضينا كان بتاريخ 15 مارس، شي قالت الوثيقة. زين، ليش قصفتونا وشنيتوا اعتداءاتكم الإرهابية في 28 فبراير؟ يعني قبل 15 يوم من التاريخ المذكور بالوثائق؟ ولا بتقول أن نظامك في تاريخ 28 كان يضرب المصالح الأمريكية؟ يا أخي نظام كذاب، شافوا أن التخفي وراء الدين والعمايم ما قام يجيب نتيجة، طرشوا بوق كذاب أنيق لابس بدلة. بس شو أقول غير أن حبل الكذب قصير والغباء الاستراتيجي دوم بيفضحكم. يا أخي شو بيفيد اللبس إذا كان العقل فارسي؟ في ملتقى مؤثري الخليج اللي انعقد في دبي قبل فترة قريبة طلعت كلمة صادقة وعفوية من قلب امرأة إماراتية، قالت جملة هزت الحضور: الأزمة طالت 6 دول لكنها أزمة واحدة، جرحتنا جرح واحد، مو بكل دولة بروحها
1: واحدة، للدول لكنها أزمة واحدة، هذه جرحتنا إحنا كلنا، ما بس ما بكل دولة بروحها.
0: وتنضم لي عبر تيمز الوالدة ندى بوشبس. أم محمد سلام عليك.
2: عليكم السلام والرحمة، هلا أبويا.
0: يا مرحبا يا أم محمد، منورتني في برنامج 971.
2: اسم البرنامج بروحه يشد القلب.
0: يا سلام يا سلام.
2: 971
0: يا سلام. أم محمد، أنا يعني سمعت وتأثرت بصراحة من كلمتك في ملتقى مؤثري الخليج في دبي والكلمة العفوية اللي طلعت من قلبك ومن خاطرك. شو اللي خلاك اليوم تقولين هذه الكلمة اللي طلعت من القلب وأثرت في كل الحاضرين وكل اللي وصلهم هذا الفيديو؟
2: شو أقول لك، يمكن عشتها، يمكن صغار ويهال لما طرأ دورة الخليج. دورة الخليج كانت بالنسبة لنا ما دورة عابرة، مثل نحن نشوفها، نحن كل ما لعبة منتخبين خليجيين ينقسم البيت لقسمين، هالبيت ينقسم لأي يعني شو أقول لك المنتخبين، يوم يفوز واحد فيهم نجلس نضحك خلاص تعودنا، لكن يوم تلعب الإمارات تراها الإمارات، لكن يوم يلعبون أي منتخبين خليجيين تراها منا وفينا، نفرح لفوزهم ونزعل لفوز لخسارتهم. ويوم إن طروا الخليج وطروا القراءة وطروا الأزمة اللي نحن صارت لنا، الأزمة ترى هاليوم صارت ما صارت حد حد،
0: صح؟
2: يعني دولة وحدة، والله يوم تضرب الكويت كنا نحن اللي انضربنا، يوم نسمع النعمان كنا نحن اللي انضربنا، لما نسمع عن البحرين ولا السعودية ولا قطر والله أن نحس بها في قلوبنا.
0: صحيح،
2: تعودنا عليها يوم إحنا صغار، تعودنا أن نحن كلنا يعني نحس كأن أخوان وما زلنا، وإن شاء الله في المستقبل بعد.
0: لأن تربينا أم محمد، نحن تربينا وكبرنا على خليجنا واحد وشعبنا واحد.
2: صح صح. أقول لك أنا عندي سؤال صغير.
0: تفضلي.
2: أنت تشوف الشائعات الحين؟
0: صح.
2: الشائعات الحين تشوفها تسمعها قبل يوم تطلع الإشاعة في مكان تندفن فرضها.
0: صح.
2: ترى قبل ما كانت ماشي إشاعات، والله كانت تظهر.
0: صح.
2: لكن كيف؟ تظهر تندفن فرضها. ما في شيء يغذيها، ما في شيء يغذيها، ما في شيء ينشرها،
0: خلاص تندفن في مكانها في وقتها.
2: هي لكن الحين في السوشيال ميديا كيف؟
0: انت شو تقولين اليوم للناس اللي شغلها الشاغل اليوم انها تفرق الصف في السوشيال ميديا؟
2: الله يهديهم يصلحهم يا ابوكم، انتم سكروا تليفوناتكم ابا كثر. يعني الحين ان احنا طول عمرنا عايشين مع، والله طول عمرنا عايشين نحس نفسنا، يعني حتى يعني الله يسعد الكل، بس حتى الزواجات دوت يعني بين دول الخليج كلها ماخذين من بعض.
0: صح،
2: بنت المغرب لولد المشرق.
0: كيف شفتي التفاعل عليه؟ كيف شفتي ردود فعل الناس؟
2: والله ما اتوقع. انا ظهرت وحده تمسح دمها وتقول لي صيحتينا شو سويتي بنا.

0: نعم قلت لها لأن نحن قلوبنا كلها واحدة.
1: وصلت رسائل من قطر من البحرين من الكويت؟ وصلت رسائل من الخليج؟
0: والله ما وصلتني رسائل، بس أنا شفت التعليقات وكنت أقرأ التعليقات. يعني التعليقات كانت مثل ما تقول تضرب في الصميم، صدقتي وإن هالكلمة الصدق وهل الحق اللي أنت قلتيه، لأن هذه لامستنا.
1: لأن اليوم نحن
0: أنا ما قصدت إني أقولها، بس سبحان الله
1: طلعت عفوية من القلب. نحن لأن اليوم أم محمد في حاجة الكلمة اللي تجمع وما تفرق،
0: فلازم حد يجمع الكلمة. إذا هذا بيطلع يسب دول الخليج، إذا هذا بيطلع يقول كلمة ما بصادقة، ما بقول كاذبة لكن ما بصادقة على دولة من دول الخليج، بيطلعون مثل ما يقول يطعنون في حكامنا، يطعنون في دولنا. ليش سوينا بكم
1: هذا نحن نسميه أم محمد ذباب إلكتروني. شو تقولي لهم هالذباب؟
0: هلا تراهم حشرة آذينا هالحشرة الذباب لو ما يسكت. والله
1: أنا أم محمد يعني كنت أبا تدخلين معايا في برنامج 971، عسب أني أقول لك شكرا على هالفيديو وعلى هالمشاعر اللي وصلتنا كلنا اليوم. وبالفعل أن اليوم محتاجين هذه الكلمة اللي تجمع وما تفرق.
0: أكيد بلادنا نحبها وأرضنا عشنا عليها، يعني كل واحد لو يقول أنا بلادي أحبها ما بيطلع يقول الكلام اللي يقوله. يعني نحن مثلا كإماراتيين نحب بلادنا وايد وما نقبل عليها، ولو ما نرد احنا، انا وحده ما ارد على الفيديوهات وما ارد على التعليقات السلبيه، ولكني داخليا اقول الله لا ربحكم منكم انتم تسوون كذا. اسمح لي اني اقول كذا، بس انا يعني مهما كانت بلادنا، ان كانت دول الخليج فهي بلادنا، نحن عايشين على ارض مرتبطه باللغه نفس اللغه. وسمعت سمعت شيء في الملتقى حبيته اللي هو الهوية الوطنية الخليجية.
1: صح، وهذا هدف كان من أهداف ملتقى مؤثري الخليج في دبي بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بأن نحن نطلع بهوية إعلامية خليجية وحدة وبسرد خليجي موحد.
0: أنتم ما مقصرين،
1: أهم شيء برنامج 971. ها شو رأيك فيه؟
0: أنا أتابعك وأسمع لك الحلو، مو قال لك ما بحلو غاوي، وأسمع لك في أطروحات جميلة ومفيدة. يعني الواحد يوم يتكلم كلمة الحق، هذا هو الصح. الله يبارك لكم يا رب ويحفظكم.
1: مشكورة يا أم محمد، وشرفتينا في برنامج 971، وإن شاء الله بعد قريب نحن نشوفك هني عندنا في الاستوديو ضيفة.
0: العفو فعليكم، الله يحفظكم يا رب ويبارك لكم.
1: الله يحفظ. الخلاصة قلتها في حلقات سابقة وأعيدها اليوم، أي شرخ في البيت الخليجي هو خدمة مجانية للعدو. نحن في مرحلة ما تحتمل الفرقة، لأن ثمن الانقسام غالي ويدفع الكل من أمنهم واستقرارهم. مصير واحد والويع واحد، وقوتنا في تماسكنا. أول ما بدأت الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على خليجنا في 28 فبراير، شياطين الحرس الثوري طلعوا وقالوا بنضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. سياق الغريب في الموضوع أن أمريكا لها مصالح وقواعد في كل الدول المحيطة بإيران تقريباً، تركيا لأذربيجان والعراق وباكستان وغيرهم. طبعاً هم بس يبون يبررون إرهابهم قدام المجتمع الدولي وبعض العقول العربية المصدية. يا ليت الكل يستوعب أن هذا النظام يجذب أكثر ما يتنفس. خلوني أرجع وياكم بالتاريخ شوي عشان أذكركم بحجم حقد وعداء هذا النظام الإرهابي لخليجنا العربي، وعشان لا حد يصدق كذبة ضرب المصالح الأمريكية. سنة 1981 حاولوا قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، وعقبها تفجيرات هزت الكويت وخطفة وطيارة كاظمة. في 85 اشتغلت غريزة الدم عندهم بأبشع صورها، حاولت اغتيال أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح الله يرحمه، وتفجير المقاهي الشعبية في الكويت اللي كانت متروسة مدنيين أبرياء، واللي يقول بيوقفون هني يتفاجأ أنهم وصلوا لمرحلة ما يستوعبها للعقل. نقلوا إرهابهم لأطهر بقعة على وجه الأرض، مكة المكرمة، من متفجرات مدسوسة مع الحجاج عام 86 لمأساة مكة وأحداث الشغب اللي راح ضحيتها 400 بريء في 87، لما وصلوا لتفجيرات الحرم المكي الشريف في 89.

0: عقد كامل من التخريب، سجل أسود يفضح نواياهم الحقيقية، واللي يشرب من هالموروث مستحيل يتغير. السالفة ما كانت ضرب مصالح أمريكية، السالفة كانت حقد أعمى على استقرار وازدهار دولة الإمارات ودول الخليج. الدي ان ايه هو البصمة الوراثية اللي مستحيل تتغير، وهالنظام تكوين الأساسي مبرمج على الهدم والدمار واستهداف العصب الاقتصادي ومحاربة أي نموذج ناجح في المنطقة. باختصار، الكيان اللي الإرهاب والفساد والدمار يمشي في جرائينه عمره ما بيكون جار يدور سلام واستقرار. سلام.
1: عن انفجارين متتاليين.
2: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه،
3: كان يا مكان الحزن رسم بعيني.
2: ابو ظبي اف ام، صوت النخبه تسمعه الصفوه.
4: احرار زايد، كلمات راشد احمد خميس الرميثي، الحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة.

0: راية بلادي، كلمات يمعة مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام

من التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا،
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: كلمة استكثرك وقتي علي وغدا، عدد زماني كل ما طار هول.
13: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
14: راجع بشوقي ولهفتي.
13: قهوة غبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
15: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أبو ظبي اف ام.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي اند، دايما في اكثر. تطبق الشروط.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

طاقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ننكد

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يا لعيب
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على الريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال صدق إن فتح ذهني.

0: اكلمك يا عبد العزيز؟ اذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
0: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
3: يلا قوم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
5: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
5: انتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفرة بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسك. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية.
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس

عندنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

دانت عدد من الدول تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الإمارات باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. نتعرف في العرض التالي على أبرزها.

0: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملنك.
1: هذه البلاد ما تقوم إلا على الأشراف،
0: وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثاني. بحفظ الإمارات، بحفظ أهلها، بحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ووعد الجميع ترانا بنظهر أقوى.
2: يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة.
3: والآن نتحول لمتابعة آخر تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وواشنطن تتحدث عن مفاوضات جادة، بينما تؤكد طهران أنها لا تعترف بالمهل والإنذارات. وفي الأثناء تصعيد في البحر، ضغوط اقتصادية خانقة، محاولات بتفعيل خلايا مرتبطة بالحرس الثوري في المنطقة، ورسائل إقليمية ودولية تتجاوز حدود السياسة إلى إعادة رسم موازين القوة والأمن في الخليج. فهل تقترب المنطقة من لحظة حاسمة بين التفاوض والانفجار؟ وإلى أين تتجه المواجهة الأمريكية الإيرانية مع استمرار الحصار البحري والتلويح بخيارات عسكرية، وتزايد الحديث عن مفاوضات قد تعقد قريبا في إسلام أباد في حال رد؟ كل هذه الملفات نناقشها الليلة مع ضيفينا الكرام، الدكتور مهند العزاوي الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، حياك الله دكتور معنا، دكتور نسعد بوجودك، والأستاذ وائل محمود خليل الصحفي والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ.
4: تحياتي
3: وائل، نسعد بوجودك معنا. وأبدأ معك دكتور مهند. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته تنتظر اليوم الرد على المقترح، هم قدموا لهم مقترح وينتظروا الرد الإيراني، فيما تحدث وزير خارجيتي عن أمل يفتح الباب أمام مفاوضات جادة، لكن طبعا طهران ردت برد آخر تقول يعني أنها لا تعترف بالمهل وبالإنذارات الأمريكية.
5: تحية لك أخي سيال، تحية لزميلنا العزيز وائل وللجمهور. لا، إحنا خلينا نعرف يعني الإيرانيين كيف يفكرون. يعني مسألة المهل فعلا يعني هي ربما استنفذت حظوظها بأكثر من مرة، ولن يلتزم الطرف الإيراني. إذا كان يعتقد دونالد ترامب أنه سيغير من سلوك النظام الإيراني، فهو يعني ربما تصريح أمل، لأنه هذه الأمور المعقدة لا سيما التهديد القائم وليس التهديد المحتمل أو الوشيك، فيحتاج إلى جلسات، ويحتاج إلى تفاوض، ويحتاج إلى تحديد الأسلحة المستخدمة، الأذرع، الخلايا اللي ربما يعني ظهرت على وطفت على السطح. فبالتالي مسألة مذكرة تفاهم من 14 نقطة بصفحة واحدة لا تشكل شيء حقيقة. لكن ربما الرئيس الأمريكي لديه تفكير آخر، لأنه المؤشرات تشير إلى أنه بدأ توسيع الحصار، يعني بدأ تقطيع الأوصال أو على تقليم الأظافر الإيرانية. أنه لاحظ أنه في ضغط في الملف اللبناني، هو ضغط على الملف العراقي، وأيضا متابعة لمسألة الدعم من قزوين من خلال روسيا، وتم معاقبة 4 شركات صينية كانت تقدم خدمات خلال الحرب. وبالتالي أصبح التصور لدى يعني صانع القرار العسكري الأمريكي، بالرغم أن القرار العسكري يكاد يكون متخذ على مستوى الاستعداد وعلى مستوى اختيار السيناريو، لكن متى يقيم الرئيس الأمريكي؟ أنا أعتقد الإيرانيون بعيدون عن مسألة يعني الاتفاق، ينظرون من جانب تكتيكي وليس استراتيجي، وربما كما أخطأوا الحسابات سابقا وأخطأوا الحسابات مع الخليج سيخطئون الحسابات مرة أخرى. يعتقدون أن الرئيس الأمريكي نفسه طويل، وأنه هذا الوقت مفتوح بدون تحديدات، وهناك نوع من الاستهانة يعني بالمخرجات الأمريكية.
3: يعني وكأن يعني المسألة يعني سوء تقدير، فقدوا الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث. أستاذ وائل، على ماذا يعول الإيراني الآن؟
4: تحياتي لك دكتور سهيل، وتحياتي للدكتور مهند الذي أشرف بالحضور معه. حقيقة أريد أن أبدأ بهذه النقطة لكي نفهم، وأنه كثير هناك حالة من اللغط تحدث الآن حول هذه الورقة التي قدمت وكأنها يعني هي الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه. الجميع يعرف أن هذه الورقة هي مجرد مشروع إطار لبدء التفاوض، طرحه الجانب الأمريكي وعلى أساسه سيتم بعد ذلك محادثات 30 يوم. هذا المشروع أو هذه الورقة التي قدمت تتضمن فتح مضيق هرمز من قبل الطرفين وتضمين مباحثات أو الملف النووي كواقع يجب أن توافق عليه إيران من حيث اليورانيوم المخصب والملف النووي بكامله، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى والتي يجب أن تضاف عليها إذا لم تكن موجودة أو ستأتي في مرحلة ثانية، كما قيل أن هنالك على 3 مراحل المحادثات. الورقة الأولى 30 يوم، الأولى هي اتفاق الإطار، ثم بعد ذلك الاتفاق الملف النووي، ثم اتفاق الأذرع والمنطقة والمضيق هرمز. فلذلك إذا نظرنا إلى هذه الورقة، ما الذي تقدمه للرئيس ترامب وما الذي تقدمه للجانب الإيراني؟ حقيقة الرئيس ترامب ما زال يسعى إلى أن يحقق هدفه من هذه المعركة بالنواحي السلمية بعد أن شن الهجوم الكاسح الكبير والذي حقق بالفعل، نستطيع أن نقول حقق فيه كافة الانتصارات الأمريكية. عندما تستهدف 80% من قدرة إيران وصفوفها وقيادتها يعني الأمور منتهية، والجميع يعرف حقيقة ذلك. فإذا إذا وقعت إيران على هذه الورقة بهذه الصيغة، إذا إيران توقع على استسلامها. ولكن في الجانب الإيراني هذه الورقة أيضا حاولت أن تحفظ بعض ماء الوجه للإيرانيين. إذا تم فتح المضيق من الجانب الأمريكي وعدم محاصرة إيران في مضيق هرمز، هتستعيد نوع من الهواء لرئتها التي تكاد أن تختنق بها. والدليل على ذلك أن إيران بالأمس حاولت سفينتين لنقل البترول فارغتين العودة إلى الموانئ، وذلك في محاولة منها لاستخدامها لتعبئة مزيد من المخزون، حيث أن الأبار تكاد أن تنفذ قدرتها الإنتاجية وتتوقف، فهذه مشكلة كبيرة وتم التعامل معها وإيقافها من قبل القوات الأمريكية ولم تعبر ولم تصل، وهذا دليل دامغ على هذه الحالة التي تعيشها.
3: هذه النقطة في غاية الأهمية أستاذ وائل.
4: دعني بس أكمل وأعود لهذه النقطة. ثم بعد ذلك 30 يوم محادثات في مشروع الإطار الأول أو التمهيدية، إذن ربحت إيران مزيدا من الوقت، وهذا كما تفضل الدكتور عزاوي الذي دائما ما تخطئه القيادة في إيران إذا كان هنالك قيادة حقيقية تحاول أن تضع الأمور في نصابها الحقيقي وتضع المنطقة في حالة التهدية. هم يخطئون كل هذه التقديرات، إذا أساءوا التقدير واستمروا بمحاولة اللعب على الأوراق وتمديد الأمد والوقت على أمل عندما يصل الرئيس ترامب إلى الصين أن تقدم لهم الصين شيء، ربما يكونون كالذي يلف الحبل حول رقبته. الرئيس ترامب يرخي لهم الحبل لمزيدا من
3: بالضبط.
4: نزع كل الذرائع وسيتفاجؤون أن يخنقون أنفسهم بأيديهم.
3: هذه هي النقطة دكتور مهند، يعني اليوم نضع العلاقات في كفة الميزان. اليوم الصين لها مصالحها، والصين دولة براغماتية، وكل الدول هي ليست علاقات شخصية، علاقات دولية يعني براغماتية. كم هو التبادل التجاري الصيني الأمريكي وكم هو التبادل التجاري 600 مليار صيني أمريكي إلى مقابل 40 أو 30 مليار إيراني صيني، إلى جانب من ستقف الصين دكتور؟
5: الصين لديها من يعني منظورين، المنظور الأول تجاري والمنظور الثاني استراتيجي، ولكن كلاهما يعملون على سياق واحد. يعني هناك اختلاف وهناك رسوم وهناك مشاكل اقتصادية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما تعتقد يعني الوضع الإيراني أو الممارسة الإيرانية الحالية تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تنازلات في المجال التجاري، وبالتالي احنا نشهد مثلا أنه القرارات في المجلس الأمن لن تمرر، يعني جرى اعتراضها بفيتو وربما تعترض أيضا هذا القرار الأخير رغم أنه مخفف، يعني لأنه تعرف كما الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تايوان أحد أوراق الضغط على الصين، ووجدت الصين أنه أحد أوراق الضغط أيضا إيران، ولكن لن تصل إلى مستوى الدعم الشامل والانخراط معها كحليف ضد الخليج والعرب، لأن لديها أيضا مصالح في الاتجاه الآخر.
3: بالضبط.
5: أي، وبالتالي ستبقى الحالة مسألة تبادل صفقات ما بين الطرفين.
3: تبادل صفقات.
5: تبادل صفقات. سيكون هناك أنا بإمكاني أنه أجبر الإيرانيين على توقيع الاتفاق مقابل مساحات تجارية يتم الاتفاق عليها، خلاف تجاري ما بين الصين ولا الاتحاد الأمريكي. ولكن ربما هناك مفاجأة، ربما الرئيس الأمريكي يقرر أنه يسيطر على المضيق ويذهب بمساحة

0: أوسع من المساحة اللي تعتقدها الصين.
1: هل ترى أنه هذا ممكن
0: هناك يحدث؟ هناك حاملة طائرات عبرت البحر الأحمر، حاملة طائرات فرنسية، وهناك مدمرة بريطانية قد يعني أرسلت إلى المنطقة لمضي هرمز حصر، لأنه القرار لن يأخذ درجة قطعية ولن يتم الموافقة عليه، وثلاث مرات إلى أربع مرات يقدم قرار ولن يوافق، سيكون هناك نوع من المشروعية لعمل في المضيق، وبالتالي الموارد الأمريكية متيسرة وتحتاج إلى نوع من التحالف أو التوافق الغربي الأوروبي الأمريكي، وممكن أن تكون عملية فتح المضيق عملية سهلة، لا سيما هم جربوا مرتين ثلاثة، دخلت المدمرات اشتبكوا معهم ثلاث ساعات، تم تدمير القوة التي كانت تهاجم المدمرات، وبالتالي مسألة جس النبض قد انتهت عسكريا بالنسبة
1: جس النبض.
2: وهذا بالفعل دكتور عزاوي بالأمس عندما كانت الثلاث بارج الأمريكية والبعض الإيراني حاولت إيران تسوق أنها تصدت لها وأردتها، هذه لم يكن تحرك عشوائي دكتور سويل،
0: لا
2: كما كان ذكر الدكتور مهند، هي تحرك باستطلاع بالنار، وبالفعل تعاملت مع مجموعة الزوارق والطائرات المصيرة، وكان المشهد هنالك
1: تحت الهواء. كنت تقول أنها جس نبض،
2: هو جس نبض واستكشاف لما
0: يسمى بالعسكر،
2: هذه لا تستطلع بالقوة من فراغ، يعني
0: استطلاع بالقوة في العلم العسكري، استطلاع بالقوة يعني
1: هو جس نبض، يعني تكشف
0: أي حتى تكتشف. بعض أحد زملائنا في أحد البرامج قال ما بيحتاجون يمتلكون طائرات، هناك في العلم العسكري كثير من الوسائل اللي استطاعت تخفيها إيران، وبالتالي لأجل أن تنفذ عملية تحتاج تكون دقيق لمعرفتك لمسلحة العمليات، وبالتالي هذا الاستطلاع بقوة ضمن سياق العلم العسكري وفن الحرب أحد الوسائل الأساسية حتى تطمئن لسياق مسرح الحرب كيف تتعامل معه.
1: يعني تضع
2: بلا شك هذا كان التحرك، هذا هدفه لكي تعرف كافة الخبايا. أعود إلى نقطة الصين دكتور سهيل، بالنسبة للصين أنا أتفق مع تفضل به دكتور مهند، ولكن كمان يجب أن نضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ربما تقدم ورقة مجلس الأمن أنها ترفض القرار ضد إيران، وذلك لكي لا تقدم أشياء أخرى أكبر، لأن الصين ترغب أن تبقى الولايات المتحدة في حالة الصراع والاشتباك مع الجانب الإيراني وأن تطيل أمد هذه الأمور لأن هي المستفيدة. الصين من يلاحظ لأول مرة رئيس ترامب يعطي الصين إذن باستيراد النفط عندما كانت المعارك دائرة، وكانت الصين هي الوحيدة التي تدخل وتخرج سفنها محملة بالنفط ولم يحدث عليها أي شيء، ولكن الآن بدأت الصين تشعر بعد إغلاق الجانب الأمريكي للموانئ الأمريكية، بدأت تشعر بالضغط، وهذه ورقة ستكون في يد الرئيس ترامب، والذي ما زال يأمل أن يذهب إلى الصين وكان في يده مزيد من الأوراق، لأن الولايات المتحدة علاقتها مع الصين علاقة شائكة، والصين هي عملاق اقتصادي وخاصة في جانب الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، الولايات المتحدة تريد أن تبقي على هذا السوق، ولذلك من يلاحظ أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين توترت كثيرا وسرعان ما تعود إلى حالة الهدوء. لذلك إذا راهن الإيرانيون على أن الصينيون سيضحون بالعملاق العسكري الذي يتفوق عليهم بعشرات السنين مقابل مصالح اقتصادية، هنالك
1: المصالح تتصالح كما يقول أشقائنا المصريين، المصالح تتصالح، يعني 600 مليار ولا 40 مليار لا ستذهب إلى 600 مليار. لكن هناك تقرير من واشنطن بوست نشرته رويترز تتحدث عن أن نقلا عن CIA كما قيل أنه لا أنت محتاج حتى أنك تؤدي إلى نتيجة في حصار الإيرانيين تحتاج إلى أكثر من 4 أشهر، إيران تستطيع أن تتحمل 4 أشهر. طبعا هذا التقرير دكتور ينافي تقارير سابقة لنفس السياسة،
0: وهذا ودق التقرير دقيق جدا،
1: أنا قرأته
0: التقرير دقيق جدا، ويتحدث عن أنه الحصار، وإحنا نتحدث قبل هذا التقرير نتحدث نقول ليس الحصار صفري، وبالتالي لن يستطيع أن يؤثر لدرجة الأخضاع أو لدى الإنهاك والخداع. دعنا نفهم أنه السياسة الأمريكية كيف تعمل، يعني فلسفة الرئيس الأمريكي كيف تعمل بالتوافق مع صانع القرار العسكري الأمريكي. دائما العمليات العسكرية والحروب وما تذهب إليه إيران، عفوا الولايات المتحدة الأمريكية، أن تخلق الظروف المناسبة للقضاء على هذا النظام. ما هي الظروف المناسبة في ظل هذا؟ أنه يصل إلى مرحلة الإنهاك حتى تكون الكلفة العسكرية قليلة، هكذا يفكرون هم
1: بالضبط.
0: وبالتالي التقرير جاء يحاكي هذه الاستراتيجية الكلاسيكية التقليدية اللي هي مسألة الإنهاك، يعني يسموها الأناكوندا، هي التطويق والإنهاك ثم القضاء على الخصم. في هذا المسار بالنسبة له نعم يستطيع العراق عنده، ولكن بدأت تعمل

0: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تجرد لبنان من مسألة سيطرة حزب الله، ولو أنها بدأت مع العراق ضغطت كثيرا على رئيس حكومة جديد ويجب أن ينفصل عن إيران، ولكن في طور العمل ولأول مرة تكون الحرب الطرفين يعولون على الوقت لأول مرة. دائما أكون طرف يعول على الوقت وطرف يعول على الحسم، لأول مرة احنا نرى أنه الطرفين يعولون على الوقت. دونالد ترامب يعتقد أنه مش متأثر هو، ولكن الإيرانيين أيضا يقول لك إحنا نضغط عليه في كأس العالم، في الانتخابات النصفية، في الضغط الداخلي، الإعلام اليساري، اللوبي في أوروبا واللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، اللوبي الإيراني ضاغط، وبالتالي هذه الضغط تصل إلى مرحلة يمل دونالد ترامب ويقدم هو التنازلات.
1: هم يقدموا وكأنهم أستاذ وائل يقدموا الرئيس الأمريكي، يعني انا استغرب
0: هاي تفكيرهم، قلت لكم عندهم تقصير في في في يعني في الحسابات،
1: يقدموه وكانه رئيس بلديه او رئيس يعني دوله بفعل. جمهوريه موز، يعني اليوم البرلمان الايراني اجتمع لمناقشه الاحوال الاقتصاديه، طبعا اجتمع عن طريق الانترنت.
2: طب هو عنده انترنت يعني؟
1: هو حسب
0: عندهم القيادات داخلي. عندهم القيادات عندهم بس الشعب ما عنده.
2: أما الشعب ما عنده.
0: الشعب ما عنده. هم القيادات عندهم.
2: دكتور سويل، دائما يعني من أخطر ما في المعارك أنك لا تقدر قوة خصمك أو لا أو يعني تبالغ في سردية أو تستهين به. يعني حتى على مستوى مباريات كرة القدم يا رجل، بعض الفرق الكبرى تنكسر أمام فرق صغيرة، لماذا لا تنزل مستهزئة أو مستهترب فتفاجأ بمستوى أعلى؟
1: صح.
2: أنت تريد أن تقنعني الآن، أنا أريد أن أعود رونالد ريغان رئيس ريغان، من أين جاء الذي حكم الولايات المتحدة؟
1: كان ممثل، هو كان
2: من مجال التمثيل
1: بالضبط.
2: لكن السؤال، ألم يئد للجانب الإيراني أن يفهم أن هذا الرجل، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات، هنالك مئات المستشارين الذين يقدمون له في كل يوم في الصباح تقرير مفصل حول سعر الحليب ربما في منطقة ما ليس في إيران، حول وضعية الأسلحة التي تنتجها الصين وما مدى أهميتها لكي يرد عليها في هذا الجانب. هذا الرجل يقدم له تقارير بشكل دوري ويومي، كما أن الأسبوع الماضي تم عقد 3 اجتماعات بدءا من المستوى السياسي العسكري إلى المستوى السياسي إلى المستوى العسكري الميداني، وتم تقديم العديد من الخطط المتنوعة، وربما يفيدنا فيها الدكتور مهند خاصة أنه لديه خبرة في هذا الجانب، كيفية التعامل مع هذه المنطقة والجزر. ولكن الرجل ما زال يصر أنه لا يريد أن يستخدم القوة وأن يستنزف هذه الأمور. أعطيك مثال على حالة الضغط الحاصلة الآن في إيران. ليس الأذرع فقط الإيرانية التي تفقدها إيران، من كانوا يتلكؤون الآن بدأ السيل يصلهم، بدأ الضغط يصلهم. أمس بريطانيا ستارمر كم فقط في الانتخابات التي لديه، لماذا؟ لأن حالة الاقتصاد التي انعكست في بريطانيا جعلت البريطانيين أمس يقفون مع الإصلاحيين وليس معه، وخرج بالأمس يقول أنني لن أتخلى على مشروعي وسأبقى. لذلك بادرت بريطانيا وبدأت بريطانيا تعرف أن هنالك حالة من الضغط حقيقية. كذلك الرئيس ماكرون سيبدأ يتلمس هو الآخر على رأسه، لأنه يريد أن توضع يده في جانب المعادلة اللبنانية.
1: المواطن سوف يتحسس جيبه دكتور مهند، يعني لا يمكن
2: في الدول الأوروبية لا يمكن تحمل هذه الحالة.
1: لا يمكن.
2: الرئيس ترامب هو الكاسب الأكبر. البعض يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حالة الأسعار والغلاء، هو يبيع مليارات الآن من النفط في الأسعار،
1: هو ينتج 11
2: وبتصريح نعم. منه وبتصريح منه ترتفع الأسعار، وبتصريح منه في اليوم
1: 11 مليون برميل تنزل. يوميا دكتور يتم إنتاجها في
2: إذا دكتور سويل هنا إذا سمحت لي
1: تفضل.
2: عملية الضغط هي العملية الناجعة والغير مكلفة، الرجل ليس في عجلة من أمره، فليبقى كما تفضل الدكتور، دعهم ينضجون على نار هادية، وضعهم يلفون الحبل أكثر حول رقبتهم كما ذكرت سابقا. لذلك من يعتقد أن هذا الرجل يتصرف بنوع من العشوائية، لا، ليست هي عشوائية، هنالك مستشارين وهنالك قيادات وهنالك القوى الأمريكية الموجودة بهذه الثقل وبهذا الحجم، وعلينا أن نعرف إلى أين ستسير الأمور، ربما بين لحظة وأخرى، وبينما يعتقد الأوروبيون أنهم يلعبون بالأوراق وسيحاولوا يلعبوا على عامل الوقت أن يكونوا في مأمن، هم سيتفاجؤون بردة فعل أخرى. وإذا كانوا يحلمون بأنهم مقابل أن ربما يوافقوا على الورقة النووي بأنهم الآن يلعبون على لعبة ماذا؟ لعبة أنهم يريدوا أن يسيطروا على مضيق هرمز ويعدون إدارة لمضيق هرمز. هل يعقل أن مضيق دولة يسمح لها بأن تلعب بمستقبل كافة هذه السفن والدول
1: بمستقبل العالم؟ حتى دكتور مهند يعني فور وصول الرئيس الأمريكي إلى السلطة دونالد ترامب كان له شعار دق بيبي دق، أحفر يا صديقي أحفر. المنتوج قال لك أنا لا أهتم في الاحتباس الحراري، أنا سأحفر سأستخرج النفط سأنتج أكبر عدد من البراميل النفط. وهو تحدث صراحة إلى جانب الأوروبي قال أنا مستريح، من يريد أن يشتري من النفط لدينا نفط بكميات هائلة وبإمكاننا أن نبيع، بإمكاننا أن نبيع لكم. اليوم القناة 12 الإسرائيلية دكتور تحدثت عن مطالبات لإدارة الرئيس ترامب بضرب البنية التحتية في إيران، وهو
2: استئناف العمليات العسكرية
1: وتحديدا ضرب المنشآت النفطية ومحطات الطاقة والجسور، هو ما تحدث عنه الرئيس ترامب.
0: دكتور هو الخطة لو عدت لضرب إيران كانت من 4 مراحل، كانت مرحلتين، مرحلة القصف والتجريف يعني والتفتيش اللي تيجي بعدها، ثم بعد ذلك تيجي المرحلة الثالثة اللي تحدث عليها التقرير، وثم بعد ذلك القضاء على النظام. هكذا هي المراحل. دونالد ترامب أنهى المرحلتين وأوقف الحرب، وكان هناك خلاف لدى القادة العسكريين، وأنت تلاحظ هناك أكثر من 8 جنرالات، رئيس أركان الجيش تم إقالته، وزير الحربية تم إقالته، لأن هناك خلاف عسكري في هذا الاتجاه، لأنه الفكر العسكري الأمريكي أو الجنرالات يتحدثون إذا طال الوقت ستتآكل المكاسب العسكرية التي تحققت، وهذا مبدأ عسكري صحيح، لأنه في فن الحرب عاملين مهمين في قيادة الحرب، والثالثة هي الشؤون الإدارية اللي هو إدامة الزخم والمعنويات. فإطالة القوات وقوفها في البر في حالة عدم حرب والحرب يصيب الملل والمعنويات تكون قليلة ليس كما تكون في حالة استعداد، أنا لا أعتقد سيطيل دونالد ترامب كثيرا في هذا الاتجاه. مبدئيا سيصل إلى نتيجة أنه هؤلاء يخادعون يتلاعبون، لا توجد مساحة اتفاق مع الطرفين. المشكلة بدونالد ترامب ما ينقل له ربما غير صحيح، ما ينقل له من الوسيط ربما مخفف، وما ينقل له من فريق التفاوض والذي هو تعرف يعني فرق كبير ما بين خبرة ومكر يعني المفاوض الإيراني وما بين ويتكوف وكوشنر الذي هم لن يخوضوا مع يعني،
1: لكن ضمن لهم شخص ثالث مهم هو
0: رغم متأخر هذا الكلام، يعني احنا نتحدث عن بيئة التفاوض التي أرست الهدنة حتى الآن. يعني لا تنسى نقطة المفاوض، يجب كل متغير يدخل على الساحة لابد أن يدخل من سياق التفاوض، مثل المتغير عندما يعني خرقت وقف اطلاق النار واستهدفت باعتداءاتها الإمارات، هذا خرق لابد أن يدخل كبند من بنود التفاوض الأخرى اللي هي الضمانات والسلاح والكذا. حتى الآن يعني مسار التفاوض عندما ننظر إلى من ناحية حرفية هو ليس لا عدس هو مذكرة تفاهم، وشهدت 30 يوم المناورات الإيرانية والتلاعب أيضا، يعني ما نتحدث عن 30 يوم أخرى سيكون نفس سياق التلاعب ونفس سياق الخداع.
2: وبالتالي دكتور يعني تأكيدا على كلام الدكتور، يعني على سبيل المثال البعض يكرر مقولة أن جيدي فانس قال للإيرانيين أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات مباشرة. ملف العقوبات لوحده هو يتضمن عقوبات أمريكية، عقوبات اقتصادية، عقوبات على أشخاص، عقوبات على شركات، عقوبات أوروبية. طب أنا أريد أن أسألك، هل من الممكن في ضغطة زر سيتم الاتفاق عليها؟ هذه ستأخذ أيام وأشهر لكي يتم تحديد أي نوعية منها ومن هي التي سيتم والأموال المحجوزة وغير المحجوزة، لعبة الوقت. وربما يأتي الجانب الأوروبي ونكاية في الجانب الأمريكي ويقول لك وبدأوا اليوم يتحدثون أنهم لن يرفعوا العقوبات عن إيران. يا دكتور
0: فعلا.
2: ماذا يعني ذلك؟ أن ستأتي إيران وتتمترس وتقول لك أنا لن أكمل المفاوضات، هنالك عقوبات.
1: يعني هم يقصدوا أنه اتفاق مع أمريكا منفرد واتفاق مع أوروبا منفرد.
2: ستلعب إذن هنا على التناقضات، ستكون هي حولت أو قلبت المعادلة من الاتفاق عليها إلى الاتفاق مع الآخرين، مع من ستتفقوا، وتوقف هذا الاتفاق عامل الوقت كما تكلم الدكتور، والجميع يجمع إيران تلعب على عامل الوقت وتناقضات واختلافات الجانب الأوروبي مع الجانب الأمريكي مع الجانب الروسي مع الجانب الصيني،
0: رغم أنها لا تمتلك أوراق، يعني رغم أنه إيران ما تمتلك
1: أوراق. المشكلة هنا أن بعض المحللين يقولون أن الولايات المتحدة الجانب الأوروبي هو لا يذهب لحل الأزمة، هو يدير الأزمة، كما كان في أدبيات كيسنجر كان يقول نحن بإمكاننا، نحن غير موجودين حتى حل مشاكل العالم، لكن بإمكاننا إدارة هذه المشاكل والتحكم فيها.
2: لأجل ذلك الرئيس ترامب قام بعملية الحصار في مضيق هرمز ليجعل الضغط على العالم الأوروبي مثلما هو الضغط على المنطقة الموجودة فيها المضيق، ليس فقط المعادلة الأمريكية الإيرانية. الآن كما ذكرت سالفا وآنفا أن الضغوطات الاقتصادية العالمية الآن هي على الجانب الأوروبي، وعلى الأوروبيين أن يدفعوا الفاتورة أو أن يأتوا ويتم وتتم عملية المشاركة. ولكن لا تنسى دائما أن هنالك من يريد أن يتربح وأن يكون له جزء من النصيب. الأوروبيون لا يقفون متفرجين، الأوروبيون يريدوا أن يكونوا جزءا من المعادلة. لا يعتقد أحد أن الجانب الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا هي سعيدة بأن يتم اتفاق أو تتم الخضوع الإيراني وتسليم الأوراق إلى الجانب الأمريكي وتدخل أمريكا كما دخلت إلى فنزويلا وتأخذ كل الأمور بيدها. هم يريدوا أن يكون لهم يد وجانب في هذا
1: التنافس على الكعكة،
2: على الكعكة، كما حدث أثناء العراق. كانت فرنسا لآخر لحظة تقول لا ضرب العراق، وعندما ضربت القوات الأمريكية إذا بها تقدم أوراق وتبدأ في الدخول والبلوج إلى الجانب. الكل يريد حصة من هذا الجانب، وهذا للأسف ما أوصلنا به عقلية لا دولة في الجانب الإيراني، ووضعت بالضبط المنطقة في هذه المسارات بدلا من حالة الهدوء والاستقرار، بل وتقوم بعد ذلك بتوزيع خلاياها الإرهابية على كافة
1: ما المناطق. هذه هي أيضا هذه النقطة مهمة. اليوم يقول لك دكتور أن ينظر الأوروبيون والأمريكيون إلى الجانب الإيراني اليوم كفريسة، هذا ليس في مصلحة الإيرانيين. نعم قد تطول المفاوضات، لكن ينظر اليوم لإيران ككائن ضخم بدون رأس بدون عقل، هو يتخبط، القرار وضده نسمعه في كل يوم، يعني نسمع جماعة
0: السردية.
1: نعم
0: يا السردية،
1: يعني جماعة بسشكيان، عراقجي يتكلموا في اليمين، أحمد وحيدي والحرس الجمهوري يتكلموا في اليسار. يعني
0: هل دكتور تسمح لي أوضح لك يعني من خلال خبرتنا بالإيرانيين كثيرا،
1: أنتم أدرى فيهم،
0: قعدناهم 8 سنوات، خير من يصنع ويمسرح الأحداث في الشرق الأوسط هم الإيرانيين. حتى داعش، من المستفيد من داعش؟
1: هي خرجت من حدود ديالى في مناطق قريبة من
0: قاعدة، من أدخلها العراق؟ إيرانيين. هم يصنعون الحدث، يعني هذه الصورة الذهنية تتحدث حضرتك، كل الإعلام يتحدث بها. هذا ما يريده الإيراني أن يصل إلى الآخرين، أن هناك اضطراب وبالتالي هذا الوقت نحتاج إلى وقت. ولكن إذا تأتي إلى الحقيقة أنه قيادات الإيرانية الآن هي من الرعيل الأول، هم قليباف، هم وحيدي، رئيس مجلس القضاء، كلهم من الرعيل الأول. ربما في خلاف ما بين القيادة الجديدة للشباب يعني وما هذا، ولكن ليس اختلاف، أكو فرق، يعني
1: الهدف واحد،
0: الهدف ولكن واحد لن يتغير. هم يحاولوا أن يوحوا للآخرين، السردية الأولى هو النظام مفكك، والسردية الثانية اللي ترددها الإعلام اليساري ويرددها الديمقراطيون وأيضا لوبيهم في أوروبا، وهذا أنه لو سقط النظام ستكون هناك فوضى. بربك هل توجد فوضى أكثر من نحن فيها الآن؟
1: أكثر من هذا الذي
0: أكثر من هذا اللي إحنا نعيشه، بين صواريخ، بين مسيرات، بين خلايا نائمة، بين أذرع، بين إرهاب، بين جريمة منظمة. لا يوجد يعني فوضى بقدر ما نعيشها نحن اليوم.
1: بالكلام عن الفوضى يعني أستاذ وائل، اليوم مملكة البحرين كشفت عن خلايا نائمة تتكون من 41 شخص يتبع لولاية الفقيه والحرس الثوري. هناك من يقول لك إن إيران، دعك من شعاراتها، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، بعد ضرب إيران بثلاثين دقيقة جرى القصف على 6 دول عربية إسلامية، يعني حتى تلقيم هنا، يعني حتى تلقيم المدفع
0: ما تلحق،
1: ما تلحق. إذن هو محدد من البداية الأهداف في منطقتنا،
0: نوايا مسبقة.
1: والخلايا هذه تحتاج إلى سنوات لتعليمها وتدريبها وتنشئتها.
2: بالضبط هذا ما أريد أن أصله دكتور سهيل. يعني هل تعتقد أنه هذا العدد الذي تم الكشف عنه اليوم من الخلايا بهذا العدد 41 شخص مدربين ومهيئين

0: ومتوغلين ومنتشرين في مملكة البحرين حفظها الله. هو جاء وليد الصدفة خلال الاثنى عشر الأربعين يوما، حرب الأربعين يوما
1: بكل تأكيد. لا،
0: إذن ألم يئن لمن ما زال يقول أن إيران والتعايش والتعامل معها أن يعي حقيقة ما كشفته دولة الإمارات بأن إيران هي تتخذ المنطقة عدو وتناصب المنطقة عداء من سنوات طويلة؟ أنا أريد أعطيك معلومة البعض لا يكتشف إليها. بفضل الله الوضع المستقر في دولة الإمارات البعض لا ينتبه، جاء نتيجة أنه قبل عشرات السنوات عندما تم تفكيك الجماعات الدينية،
1: الإسلام السياسي،
0: ولا أريد أن أقول الإسلام السياسي حتى لا يقولوا أن الإمارات والإسلام، الإسلام عظيم والإمارات تحافظ على الإسلام وتراعي الجوامع، هي أكبر عدد من الجوامع فيها. لكن الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين عباءة لها، عندما تمت تصفيتها وإخراجها من البلد وبقيت النخبة الموجودة في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، من جاءوا من أجل العمل والفكر والثقافة، هو الموجود، هذا ما حمى الوطن في تلك الأزمة. تخيل أن هذه العملية وإخراج هذه الفئات لم تكن تحدث، بالإضافة إلى من تم كشف تسللهم بعد ذلك ووجودهم، وتم
1: مسكوا خلايا نائمة في خلايا دولة نائمة. الإمارات في الكويت،
0: كيف كان
1: في
0: سيكون الوضع؟ هذه الخلايا ماذا تفعل؟ هذه خلايا مدربة، تعرف أين هي المواضع الاستراتيجية، تنشر الفوضى.
2: هو مخطط، هو مخطط، يعني هذا مخطط له الإيرانيون مع الضربات، يكون هناك حركة في الداخل الخليجي حتى تضطرب هذه الدول، هكذا هو المخطط واضح من خلال النوايا، من خلال الأدوات.
1: الإخوان
0: دكتور سهيل، إيران تريد أن تقول يعني مسيرتها كمسيرة البلطجي في أي مكان، في كما نرى في بعض الأحياء هذا البلطجي الموجود يريد أن يرعب الناس، أنا موجودة من خلال هذه الأذرع، من خلال هذه الخلايا. وإلا عندما تنظر ما الذي تستهدف في مملكة البحرين هذه الخلايا؟ هل البحرين لديها راجمات الصواريخ العابرة للقارات هي التي تقصف؟ كانت السفن البارج الأمريكية تقوم بعملية استطلاع في المضيق وأنت تأتي تقصف على دول المنطقة في الخليج، الطيران الأمريكي يقصف ويقتل القيادات الصف الأول والثاني، وكما تفضلت في الثواني الأولى كانت الصواريخ كلها موجهة يعني من سلطنة عمان إلى البحرين إلى دولة الإمارات إلى السعودية.
1: المدافع لا يمكن في 30 دقيقة، لكن دكتور مهند، الجانب الأمريكي، السفارة الأمريكية اليوم أو بالأمس في العراق قالت بأن النظام الإيراني ينهب الشعب العراقي، كان هناك عقوبات على نائب وزير النفط بسبب بيعه أو تسهيل بيع النفط الإيراني.
2: لا، هو الموضوع أوسع من هذا بكثير، يعني إيران تنظر إلى العراق الممول للمحور سواء لها أو لبقية المحور، يعني لا لبنان ولا غيره، وبالتالي وضعت صبيانها في في في في النظام السياسي وهم تحت مسمى السرقة، وليس السرقة بقدر ما هو تحويل الأموال إلى إيران وإلى مشروع حتى تصدر الثورة، هذا هو الواضح. ولكن تأخروا الأمريكان، لأن هذه الأمور يعني معروفة لدى الأمريكان، واضحة في تقارير أكثر من مرة، ليس فقط تهريب العملة، تهريب النفط، يعني تصدير النفط من منافس العراقي، هذا كل ذكرتها المؤسسات الأمريكية بشكل واضح. ولكن الآن بدأت العقوبات، وأنا ليش قلت لك يعني بدأوا الأمريكان يفكرون بمسألة الاستراتيجية الكلاسيكية، هي عملية تقطيع الأذرع وتقليم الأظافر، أي منعها من العراق، منعها من لبنان حتى ترجع إلى موضع الحصار الذي هي وضعته فيه، ثم بعد ذلك يتم القضاء عليه وفق استراتيجية الأناكوندا الأمريكية.
1: هل لفت نظرك أن المفاوضات سوف تكون بين الجانب الإسرائيلي وبين الحكومة اللبنانية يوم 14 مايو، هو اليوم الذي يصل فيه الرئيس الأمريكي إلى بكين للقاء شي جين بينغ؟
2: أنا أعتقد في دعم واضح للبنان، يعني دعم عربي، دعم كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم لتقوية الحكومة للقضاء على حزب الله. لأنه هذا الحزب ليس حزب لبناني بصراحة، هذا حزب يمثل فيلق القدس الإيراني متشعب الأداء، مهامة في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، يعني نشاط العصابات المنظمة يمارسها، يدرب كل الخلايا ويدرب جميع الفصائل. هذا ما تستطيع أن تحسب أنه فصيل لبناني، يعني هذه بؤرة أو تمركز عسكري
1: الولاء عندما يكون
2: إيراني داخل لبنان. هكذا
1: عندما يكون الولاء خارج الوطن أستاذ وائل، إذن هو خارج الوطن انتهى.
0: هو منذ اللحظة الأولى، أنا أريد أن أذكر قاسم سليماني عندما كان يأتي كما تفضل الدكتور، وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا هنا. العراق هذا دولة عظيمة في التاريخ. العراق وقف سنوات، حرب الثمان سنوات لم تكن هينة. علينا نعرف كم دفعت أو أخرت هذا البلاء الإيراني والمشروع الإيراني، ولكن مع الأسف هي الغلطة القاسمة للظهر التي ارتكبها نظام صدام حسين، والتي للأسف جعلت أيضا الخطأ الأمريكي الكبير عندما سلموا العراق، عراق العروبة، والعراق الذي كان هو جبهة الصد في تلك المرحلة، والجيش العراقي هو نفسه الرئيس اعترف بها. فلذلك هنالك أيضا حالة من الثأرية كما تفضل الدكتور. هؤلاء ليس عراقيون الذين يخدمون هذه المصالح، الذين حولوا العراق ونفط العراق وثروات العراق، الشعب العراقي يئن، والحر سنرى كيف عندما يأتي الحر. هؤلاء زبانية وأذرع إيران ورجالات قم الذين وضعوا ليحولوا العراق إلى مزرعة ليربوا فيها أذرعهم وخلاياهم النائمة التي يبثوها إلى منطقة الخليج والمنطقة كلها.
1: يبدو أن المسألة وصلت إلى نهايتها
0: كما
1: وصلنا نحن إلى نهاية
0: لكن هنا أريد أن أشير إلى موقف مهم جدا، يعني
1: وصلنا إلى نهاية
0: يعني الموقف العربي مهم جدا. اللفتة التي شاهدناها من الرئيس المصري
1: بكل تأكيد
0: والتي تكشف أشياء كثيرة، كنا نقول يجب ألا نتعامل مع العراق أو مع بعضنا البعض عبر الإنترنت، هنالك مياه جوفية عميقة بين الدول يجب أن نفهمها، وحينما يحين الجد تكون واضحة.
1: رسالة بنصف دقيقة، رسالة وجود الرئيس المصري التي أسعدتنا جميعا، وزيارة الطيارين المصريين.
2: هذا متوقع من مصر، يعني هذا هو دورها، وهذا على الأقل العمق الاستراتيجي اللي يفترض أن يكون موقعه هنا.
1: الدكتور مهند العزاوي الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، شكرا جزيلا لك دكتور. والأستاذ وائل محمود خليل الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ وائل، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير، إلى اللقاء.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بابي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نتكلم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

وش يشيل الطرحة؟ يلا غنوها معي. شيل يا للوجود أفضلتك أمني

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: لأنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: اف ام.
1: سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد اسد مغوار، وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.

0: المواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
0: أنتوا درع الوطن.
3: شكرا عيالي.
4: نشكر حماة الوطن.
5: أنتوا أماننا.
6: عيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.
7: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد. غناء مجموعة كورال الإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: mach ich, komm mal.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: رجال والله رجال من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: رية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الغداء عدد زماني كل ما طال هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي FM 90 FM خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصته.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: لا مفيش للحب للحب
1: داعي. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
3: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عمر زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أحد مرتاح والثاني بخير.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى

الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: بي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
0: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.